بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المساعدون الكرام، نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام أيض الله ونصر. بكي تلسبكتاتي لينا خمنا نيوي سيطان تلفزيون توبا موند بي تي في ni di ci lekkulo ak radio khasside online delu serigne menen yon ci sen emission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna sen mbokk sen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche di nek bu ñent waxtu joté fi ci general mbokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المساعدون الكرام، نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هادي العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام أيد الله ونصر. بكي تلسبكتاتي لينا خمنا نيوي سيطان تلفزيون توبا موند بي تي في ni di ci lekkulo ak radio khasside online delu señ menen yon ci sen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna sen mbokk sen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche di nek bu ñent waxtu joté fi ci général mbokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan